0: سوسو أسوأك التاني ولك سامة نتوني سنتسوي أجي
1: سو مين غسي على كوين غسو بيشو أمينة تي Amena que te apre Amena vont à la assassine de Croasso Boya avancer Sigina croisement marabena ti gonando ti ponti miski motne A faire ti kanana so gizo a katone la ni inga kapesoe Mama histoire ni N'est-ce pas George Bush